الو الو بروبليم فيلي لي اميك لي يوم اكبو ماترو اوما يوم لي نيميرو في غوانديا نيميرو امي فيلو 91 60 91 36 63 75 90 86 35 35 ني ديم لي ينيرو امي مايول اي بودي ميا بولا ميرسي